0: اليوم توني ما حكينا, بس بدي أقلكم لندن فاستيقظ. هيدا هو؟ لا لا, على أول زخات المطر بعد 50 يوم من الجفاف. توني وحيد الله عم فكر فيك, ما بعتلنا.
1: سعدني صباحي.
0: وينك
1: جميع المستمعين؟
0: أهلا.
1: مش ملاحظة نبرة صوتي مغيرة؟
0: شتت
1: ما في. قربت
0: صرت هون.
1: أنا اليوم عم صبحك من لندن. بكرة من راح صبحك
0: من لبنان,
1: من بيروت, من لبنان, من عناية بالذات. ساعات بتفصل بيننا وبينك يا ميري من يوم لبكرة.
0: ناطرينكم.
1: الله راد. طيارتنا عشية الساعة 10 بالليل, نص 4:30 على مطار بيروت.
0: خي.
1: ما تصدق قديش هيك محمس اكسايتد.
0: بيّن من صوتك
1: قديش إنا ناطرين هالساعة هاي. وحياة الله عن جد لبنان ما في منه. أول شيء لأنه إلي سنتين تقريبا ما قدرت نزل بسبب الظروف.
0: إلك سنتين؟
1: بس الحمد لله قطعوا. ومنشوفك على الصبحية بكرة, ممكن أمره لعندك على الإذاعة.
0: أهلا وسهلا, منجيب لك منعيش
1: اللي شعبه لك. أنا على السمع كل النهار.
0: يلا وطالعين على الجفري سوا, حضر حالك. اليوم سيقبت أنه شتت عندكم بعد 50 يوم من الجفاف عم بيقولوا, صح؟ يا الله عم بذكر توني, وتوني عم يبعث لنا شو ابن حلال. بس عن جد سنتين مرقوا. أهلا
2: كيرو. الصراحة أول صفقة عملتها بعت عصفور ميت لولد وقلت له انه عايش بس هو نايم.
0: حرام.
3: وخايفة لما تسال
0: بس ما تخبرها للخبرية. هيدا بدل اذا ضليتك تغش كل حياتك مش عم تشتغل بالسليم. وفي يكون لا اكيد استراحة.

0: ريترو اف ام اذاعه كل الاوقات
1: دلتا ريترو 101.7 اف ام يور ميموريز يور ستيشن.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
0: Le Gouffre والاسم بيحكي عن حاله. بدك تدوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. Le Gouffre بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الصاج. والخدمة تحكي عن حالها. Le Gouffre بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. Le Gouffre مرشاية الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة Le Gouffre ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.

0: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: مرمورة
1: مرمورة عجقة طريق زوق مصبح بالاتجاهين
2: ونبكي على الناس ومين حيبكي علينا.
3: بونجور ميرو.
1: بونجور.
3: بتذكر أول شغل اشتغلته وطلعت منه مصاري. كان عمري تقريبا 13 سنة. اشتغلت على سيارة الوالد من دون ما يعرف تاكسي.
1: أوف.
3: كرمال تروح اشتري شيء للمعهد. شيء كتب بتذكر أو كرتسية وهيك وما بدي أطلب من الوالد. ومن ساعتها عجبني الموضوع وأنا عم بشتغل على التاكسي لحد الآن.
1: ما بعرف إذا كان لازم تاخد تاكسي بيك سرقة وتطلع مصروفك كرمال كتبك أو لا، يعني أنت هيدا قرار منك أو ربنا هيك بيوجه والقدر، ما بعرف، يا ريت عندي جواب. مش يعني الشغل عيب أبدا، بس إنه واحد بكون مرات بيطمح لأشغال أريح بركة، انه طالما تعلمت وكنت هالقد مجتهد لاشتريت كتبك. فهمتني صح؟ اكيد. وكنا حكينا عن تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد الدورة باتجاه الكارانتينا، هلا اكيد نشيلوا او نزيحوا السيارات على جنب. ظروفكم صعبة، الله يعينكم. شفريت التاكسي دايما قلبي معكم.
4: بونجور ميرو، بونجور لكل المستمعين. والله أنا خلصت بروفيه ميرو وقلت هيك عبالي اتسلى بالصيفية. فأول مرة اشتغلت بمطعم طلع لي آخر الشهر شي 430,000، الحكي شي 2002 يعني.
1: أوكي.
4: كانت اكسبيريونس حلوة يعني.
1: وانبسط فيهم.
4: يسعد صباح الجميع.
1: وصباحك. ايه مزبوط. سؤالنا عن اول خرجية طلعتوها يمكن باعمار صغيرة، وشو اشتغلتوا لطلعتوا هالارجان دو بوش؟ خبرونا.
5: بونجور ميرو.
1: بونجور.
5: جد شغلني مع وين بوستا، طلعت اول ارجان دو بوش 3 ليرات.
1: فبتتذكرون لغاية هلأ.

0: بونجور.
1: بونجور.
0: أنا أول خارجية طلعتها
1: إيه؟
0: من تحويش التين كان بالموسم
1: مثل هلأ يعني
0: يشيلوا مونتهم ويعملوا مربياتهم واوا إلى آخره، اللي يبقى على الشجر ما يعودوا يلحقوا عليه أيام البركة. كنا أولاد صغار يروحوا حوشوا التينات ويطلعوا بيعوا، كان يطلع لعنا مصيفين نروح ندق عليهم الباب ونبيعوا
1: التينات.
0: بتذكر أول مرة يمكن ليرتين.
1: حلوين هالذكريات، ولا وصلني أطيب تين أبيض أنا. موسم التين قصير بتحسه.

0: مين عم بيخبرني كانوا بألمانيا وركضوا هريبة من الشوب؟ حدا كان بفرنسا قال موت أحمر. صاروا 7300 قتيل من أيار بس بفرنسا بسبب الشوب. شو هالكوارث اللي شهدنا عليها هالسنة؟ والحمد لله أنه شتت بلندن بعد أيام طويلة من الجفاف. ليش حلو لبنان وفصول لبنان ومواسمنا الأربعة؟ هلأ بتبخبخ شوي بأيلول بين تشرين وتشرين، منقول صيف تاني أكيد، بس ما بتعرفوا إمتى بتفاجئكن وبتشتي.
1: بونجور. اشتغلت أول مرة كان عمري 14 سنة. أوكي. اشتغلت إيد فارماسي. وأول أبدأ قبضتها 150 ألف ليرة، أخذت خياتي هيك كسدرتهم واشتريت لهم أشياء.
0: برافو عليك. حلو واحد أول مرة بيتعب وبيطلع مصاري يفكر بغيره.

مهضومة راحت تحت تحاش شو بدكن تطلب؟ قال يا رب جوزي شوف كل الستات ضفادع سمعوها اللي حواليا يا زعل فبفتكر رح يشوفك انت الضفدع والكل حلوين من دعوتك واضح هنا زيرو حرام بتغار عليه وشكله عينه ناعمه.

0: بونجور
1: ميريكي. بونجور.
0: اول خريجه طلعت اشتغلنا بالبطاطا بالضيعة كنا اولاد صغار روحوا كل هالولاد يشتغلوا بقبع البطاطا يعني كانت يوميتنا ليرتين اشتغلت اربع ايام قبض 8 ليرات
1: يا كانوا بجنن بحبها للغنيه على فكره ضمن المسرحيه اللي بيحكوا فيه عن البطاطا لانه الصيت لغيرنا والفعل لنا بالبطاطا الطيبه بطاطا لبنان اذا فينا نقول بطاطا لبنان ولا اطيب ولا طفولة تفاح أحمر مبارح.

0: مهضومة هالمدام باركت له لجوزها على السوشيال ميديا. قال زوجي العزيز بدي لك مبروك، رحت تجوزت بحجة انه انت بدك ولد وانا جبت لك بنتين، فتفضل هيدا اجيك بنتين جديد. اهرته زيادة. بونجور.
1: انا اول شغل اشتغلته كان عمري 15 سنة مع الميدسان دي مود، كنت اقبض بالشهر $120.
0: ايه اول ارجان دو بوش مش اول معاش. انتبهوا، سؤالي عن اول خرجي، يمكن كنتوا صغار ساعدتوا حدا، عطيكم شي فكرة، طلعوا مصاري، هيدا السؤال.

0: بونجور مراي.
1: اهلا
0: تفضل. بونجور لنعيم.
1: تفضل.
0: كيف صحتك؟ انا اول مره بحكيك بس على طول بتسمعلي. انا بحكي مع نعيم وفارس.
1: شو الاسم؟
0: انا اول شغله اشتغلتها بحياتي كان عمري 15 سنه، كنت رح جيب مزود من سوريا على الخايل.
1: بس تقرش اوضح لكم
0: 25 ليره
1: ربح. مش اول معاش قبضتوا ولا اول شغل اشتغلتوا، اول خرجيه طلعتوها هيك بتعبكم كنتوا صغار، يعني اخذت مثل مصروفك من تعبك، هيدي هي مش اول معاش ولا اول شغل. اوكي تكون واضحه.
2: ايه بونجور ميري.
1: بونجور.
2: بخصوص الخارجية.
1: ايه.
2: انا كنت بالستيام، يعني كان عمري 10 سنين.
1: اوكي.
2: بقى كان بي يحط لي الخارجية. كل يوم كان يحط لي ليرتين. كنت اصرف نص ليرة وصمد ليرة ونص. جمعت 1500 ليرة. كانوا كلهم ميات زرق كبار، كنت مبسوط فيهم ايام.
1: بس ما الله ايدك ماسك، يعني مصمد منيح بحياتك كملت. اكيد عنده عقارات.
3: رجعيني يا هوا على داري.
1: الذهب يتراجع والدولار يتراجع. والله
3: رجعيني.
1: حدا بيعطيه بيو خرجية بدل ما يصرفون بيصمدون. عم نمزح معك، يمكن العكس صحيح، بس هيك تنغير جو لأنه اليوم كتير جدية نحن.
4: روميرو موجود. أول شغل اشتغلته كان عمري 18 سنة، اشتغلت على الباخرة الأمبرس، كانت تروح من لبنان على قبرص.
1: اوكي.
4: قبضت 4500 ليره اول حياتي.
1: برجع بقلكم عم نحكي عن اول ارشاد بوش طلعتوها من اهلكم، قد ايه كانت او من شغل اشتغلتوا بتعبكم، اول خارجيه مش اول معاش. هلا يمكن فهموا علي غلط ووصلوا الفويسات مع بعضهم، مش مشكل.

0: قد كان معدوم ملحم بتسكاتش اليوم نايم؟ مش معقول لو بدي احضره 1000 مرة للعمل المسرحي اذا ملحم البطل فيه بترجعوا بتستمتعوا. تفضل.
1: بونجور. انا اول شغلة اشتغلتها كان عمري شي 15 او 14 سنة بليرة وربع باليوم.
0: شو كانت؟
1: يعني بالجمعة كان هي عن 10 ليرات تقريبا إلا نتفي يمكن أو هيدا ما بعد هيدا. وكنا نجمعون بالصيفية تنساعد أهلنا بالمدرسة بالعلم يعني. وهيك كانت شغلة هي وقت اللي يفكوا قالب البطون الخشب في مسامير ننظف الخشب نرجع ونستفهم ونشيل المسامير منهم أبدا.
0: حرام.
1: هيدا كان شغلة.
0: يا الله. هيدا الاشياء اللي كنا عم نذكركم فيها لطلعتوا مصروفكم انتوا صغار او باعمار صغيره.

0: ممكن تفهموا علي غلط.
1: بونجور بونجور
2: بونجور
1: هلأ الله يخليك قادش بعجعر يا جامعة الخير يا أيها الشعب اللبناني العظيم المخلوقة عم تسألكم عن الخارجية مش الشغل اللي اشتغلته يا جماعة. يعني كنت بالمدرسة بعدك بيك بعتتك أمك تشتغل شي محل هاي بتكون أول خارجية. هلا رجع بعتلنا وخبرنا أمك أول شغل اشتغلته
2: مهضوم.
1: يلا بدنا نبلش هلا بالخصم.
2: بدي أحمل العصاية
1: نخصمها من الخارجية طبعا.
2: تخيل هو يعني كان واضح سؤالي بس يمكن حدا من خلال أجوبتهم لحقوا بعضهم فهموا أنه أول معاش أو أول شغلة وظيفة مهني ما بعرف هي أول خارجية. ممكن تقولوا لي بي عطانا 10 قروش أمنا تحمسنا رحنا حتى يكون معنا 10 قروش غسلنا شعر بنات الحي شو بعرفني شو بوزون.
3: بونجور نيرو.
2: بونجور
3: مشاد حال. أنا أول أرجون دو بوز
2: برافو عليك
3: وقتها رحت عم ساعد جيراننا كان بحواس زهر فاشتغلت كل النهار قامت راحت جابت لي 1250 ليرة أيام 2005
2: حلوين
3: فقالت لي اشتري شو ما بدك فيهم ودبر البقوة.
2: شو عملت؟ هيك عملت اشتريت وضبيت الباقي فضحكني بس كمان المشوه قبل قال ميري بليز قعدي على جنب. عنا استراحة رح اقعد على جنب 5 دقايق تعمل لي فتلة وارجع.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: يحب. بتعرف هلا معظم الشباب والصبايا بيشتغل ويتر او بتشتغل ويترس بكونوا تلاميذ جامعات لانه كثرت المطاعم. اكيد كل عمره في مطاعم بلبنان بس مش هالقد، فكانت بتتنوع الطرق يلي بدكم تطلعوا فيها خارجيتكم. هلا الاغلبيه بقطاع المطاعم.
1: صباحو ميرو.
0: صباحو.
1: بعد بتذكر لهلا
0: ايه
1: ساعات حدا بالكوي فعلمنا الكوي وساعدني ومتى عطاني 10,000.
0: اوكي.
1: هذا الحكي بالتسعينات.
0: أه.
1: بس من بعدها بعد ما اخذت البريفي خلص تعلمت صحت الالمنيوم وهلا صرت الحمد لله معلم معلم يعني 9 الصباح.
0: بينعمل لي حساب. كلميني لو سمحتي. هذا حلو واحد يعرف اول شيء قدراته ويكون عنده هالقد ثقه بشغله.
2: بونجور ميراي.
0: بونجور
2: ميحاء الإيرانم معك.
0: أهلا.
2: أنا أول مرة طلع عملت خرجية من ورا لعب الجلل.
0: أها.
2: جمعت 60 قرش.
0: أيه.
2: بصت فيهم أمي قالت لي بشتري لك بوت فيهم على الشعنينة.
0: واشترت لك البوت من خرجيتك. كنت ندمت خبرتها بوقتها هلقد طلعت.

0: بذكر عجقة على طريق زوق مصبح بالاتجاهين. صور كمان صوب العدلية عجقة كتير.
1: بونجورك بونجور. والله أنا بيي ما كان يعطيني أرجون دو بوش. أول مرة شغلني معه بشركة ريسايكلينج بعده بيشتغل فيها وعمره 65. أول أرجون دو بوش كانت حب للبنان.
0: يا الله حلو واحد يبعث لكم فويس يكون قاعد مقابلكم عم شوفوا ردة فعله عم بطلع أنا بتعبير وجهك. جان بيير مرسي لك. يلا موفق بدراستك عم بيعمل مثل ستاج عنا فحب يشارك وشطور. عشقة كمان على أوتوستراد الكارنتينا باتجاه الدورة وصولا إلى الزلقة.
2: بونجور
0: بونجور.
2: صراحة كنت ب 13-14 سنة
0: ايه؟
2: كان جدي يقول على الميت يعني يرسيه وأنا واقف أدي له الميكروفون بس الميت بوجهي يعني كان يحطوه بالبيت من قبل.
0: ما تخاف مزبوط.
2: نتيجة اتذكر إني ما أتهنى باللي عطاني إياه هون هيك خرجية
0: من الفزع
2: لأنه كل الليل اتذكر الميت قبيلي.
0: شفتوا قول الأخبار بحبهم انه معطر ياخد من جده المصروف بس او اللي يطلعه يضل يفكر بالميت اللي شافه.

0: انبسط انه بعدين فهمت السؤال مش عن اول معاش طلعتو او اول شغل اول ارجان دو بوش خارجية اخدتوها من اهلكون او بتعبكون شو كانت وشو عملتو لا اخدتون
1: على دلعونا وعلى دلعونا نعيم ومير وبيفرحونا وصباحك غير بأحلى إذا هيدي الحقيقة ومنها إشاعة

0: هدوم انت
1: اليوم الحلقه تولع على الاخر
0: عافيك مولع بوجودكم مرسي يا الله وحبيت وسهران
2: بونجور مش ميراي الله يخليك دايما بخير
0: ثانك يو
2: انا بعمر 13 سنه كنت مغرومه بالاغاني الاجنبيه فكنت اشتري كاسيت مسجله من لندن او امريكا ب10 ليرات
0: اوكي
2: كنت انسخها على كاسيت تاني بجمعة واحدة بعت لرفقاتي بالمدرسة 8 كاسيتات فطلع لي 80 ليرة رحت اشتريت فيهم كتب ليفر دو باش ومجلات أجنبية رزق الله كان كتاب ليفر دو باش يكلفنا 3 ليرات واليوم بدنا نبيع البيت حتى نشتري كتاب ونهارك مبارك وسعيد يا عيوني مرسي كتير
0: مرسي لألك أنا بدي أخبركم كيف أول أجان دو باش طلعتها كنت حب الأساور كتير هولي الأساور السحب يلي درجوا ملونين لبستهم على المدرسة هو كان ممنوع فعطوني أول ملاحظة ما فرقت معي كانوا رفقاتي استحلوا قلت لهم بدكون اشتريت الباكي لنقول كانت ب500 ليرة أنا بعتها ب1000 فأخذت منهم جمعت المبلغ كيفت صرت كل يوم إجي حاطة أساور لونه هني يعطوني بهالملاحظات آخر الشهر ودوني على البيت بس طبعا كان سيرفيا الله يرحمه إلي خوري بالأنطونية صاحب بي كتير أصحابه وياه يلعبوا طاولة سوا فقال له بدي ربيها حتى ما تقول إنه لأنه أنا بجي لعندكم على البيت وتاخد وش بس خي عم بالتاجر قال له بيي بس لدرجة أنه تقلها روحي على البيت بنص الصف قال له أنه ما أول ملاحظة ما أخذتها بعين الاعتبار ولا التانية ولا التالتة وأنا عنيدة وعم طلع مصاري شو بهديني لبسناهن أساور لكلهن بس منعون بعدين قال بالمدرسة ممنوع كنت طلعت اللي طلعته ما تفتكروا انه صرت تاجره مره ابدا انا والتجاره منا اصحاب
3: بونجور ميرو
0: بونجور
3: يعني هذا السؤال كتير حلو انا بتذكر ابني لما كان صغير تقريبا عمره 7 سنين 8 سنين نزل مع عمه ميكانسيان نزل ليقعد هيك معه بالمحل بالصدفه هونيك في صبيه اجت ما بعرف شو تصلح سيارتها انا وديته 500 ليره ومن هيديك ال 500 ليره
0: عجبته الخبريه
3: على البيت جاب فستق حلبي ومن هديك الايام بعده لحد هلا ابني صار عمره 36 سنه ما بيخلي قرش بجيبته على طول بيوزعون فهيدا الانسان تبقى معه بالفتره فعلا اللي ما بيخلي ليره معه بجيبته
0: ايه يلي بده يصمد بيصمد هو صغير ببين الولد

0: شو بتتذكروا عن أول أرجان دو بوش طلعتوه من الخارجية؟ شو بقى؟ شو عطيتوا؟ شو عملتوا؟
1: ميرو، أنا أول أرجان دو بوش طلعته كنت روح جيب لها الغراض للماما وشو بيبقى تعطيني هني؟ عجبتني الخبرية وصرت أنا جاهزة على الباب، بس بدي أغراض أنا اللي بدي روح جيب لها
0: وقفة سنجي طقنا.
1: بعدين بلشت أعطي لسون بارتيكولير وصرت طلع الأرجان دو بوش تبعي.
2: بونجور ميرو،
0: بونجور.
2: كيفكم اليوم؟ ميرو، كان عمري 9 سنين، كنت روح على معمل حجر والصخر كسر بحص. يعني شحف كبير يكسره
0: ويصير صغير.
2: لا بضع الكيس نص ليرة
0: شفتوا
2: وجمعون كرمال اتعلم بالشتي، الشغل بالصيف وجمعون لاتعلم بالشتي.
0: شاطر والله.
3: صوتك حبيبي حبيبي
0: هذا اللي رغبين العلم.

0: بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: كيفك نعيم؟ والله أول أرجون دو بوش طلعته كان عندنا مطعم على نهر بالضيعة، كنا نطلع نشطفه كل يومين، فكنا ناخد بالصيفية شهرين كل شهر $50، وبيطلع لنا ناكل بطاطا قد ما بدنا، بطاطا مقلية ونشرب بيرة. البطاطا فهمتها، بس البيرة لكن عنده هالقد ما كنا نعرف.
1: ولا فهمتها.
2: بونجور ميرو.
1: بونجور.
2: أنا بتذكر كنا نتعلم بالمهنية كان يطلع لنا منحة 100 ليرة، بتذكر بهديك الأيام. والله أول مرة عطوني إياها رحت جبت لها سكربيني الماما بستين ليرة.
1: أوكي.
2: 60 ليرة زمان، يعني تحكي سكربيني مرتبة
1: بتحبيها
2: يعني،
1: واضح
2: رسمية
1: لأمك
2: حبيبتي ميرو.
1: شفتوا في ناس بهيدا المبلغ بفكروا بغيرهم دغري كانوا.

0: صباح الخير ميري.
1: صباح النور. أهلا.
0: والله أيامنا يا ميري، لا كان في خارجية ولا كان في داخلية، كنا نروح نشتغل بعد دوام المدرسة ونقدم الأهل. تحياتي لكم.
1: كل عمره في خارجية، كل عمره الأولاد يشتغلوا مرات أو ينعطوا أرجون دو بوش. وين اخترعتها؟ ما بحياتها كانت؟ كيف ما بحياتها كانت؟
2: صباح الخير ميري.
1: صباح النور.
2: أنا أول ما اشتغلت كان عمري 11 سنة.
1: أوكي.
2: نشتغل يعني اشتغل بالصيفية يعني. كنت اشتغل أعمل قهوة بمكتب زوج خالتي بمنطقة الصيف بالداون تاون.
1: وقد ايه عطوكي؟
2: ساحة البرج. كنا نروح من البيت على ساحة البرج بالبوسطة ونرجع بالبوسطة. وبعدين هلا أنا عمري 64، أنا مهندسة ديكور.
1: عمر كله
3: لك يا ميراي، بدك تمرقنا يا شوي، معلش الواحد بس مبسوطين بأخبار العالم. هلا فهمنا السؤال مزبوط، بفهمنا السؤال مزبوط،
1: مش مهم
3: يعني تقدرينا قديش نحن عنا يعني مشاكل وفهمنا صاير يعني.
1: لا لا اسم الله عليكم.
3: أول شغلة هي اللي بتطلع فيها your pocket money، يعني نفس السؤال، السؤال عم بدور حول بعضه.
1: لا شفتيني قديش اليوم بالي طويل، مع انه بالنسبه لالي الصوت مختلف شوي، مغير ناطره فادي يوصل. لا لا بالعكس، يحكوا اللي بدهم اياه، بس انا علي وضح السؤال لانه ناطرين نعرف. في كتير في اخبار حلوه من الارجون دو بوش، كيف كانت الجيل اللي قبلنا والقبله يطلعها. يعني الشغل اليوم الهين ما كان موجود بالسابق. استراحه.

0: FM. أجمل الأغاني اللبنانية العربية والأجنبية اللي عشناها بالزمن القديم.
1: يا مزيكا يا مزيكا دقي وغني يا مزيكا.
2: ادق اللي عالطبل وجود تطيب السهرية.
3: يا أهل الهوى لا تلومونا.
4: شو مين اللي بده يغني؟
5: النظام.
6: Here is a special.